0: اسمع لو انت اسمك واحد نزل لي
1: سجل لي برافو يا ملك براك برافو كوز يا ملك هارموني ابداي نتا يا بونجو 897 Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and Crosscraft the kitchen experience.

0: الكيك كان هوم ميد كاريت كيك من اغريك يوغرت وهيك
1: طيب نهلي لو كان دوه
2: الراجونيتيا كما الراجونيتيا كاشون رايت الكيك
0: سبيتشو شو نورمال تو بي اونست للساي للتفايلاتي اي تو تساير الكلب والكلبة
2: كيوت سوا الكليب هادو غوستي
0: لا الكليب هادو بيجي
2: ما لا داك لا
0: لا الكليب امبورتانتي يو داك الامبورتانتي فوق كلش
2: يو داك لا
0: ينا ما هاتش بيجي ورا 3 شيسي امور نرابيا ريغالي تاع الكلب اش كان نفتح هاي انستا
1: سيري
2: لا مسير هي بيها اش تعمل

0: 8 نوفز جيمي لارا وين هناك اون بيبي بريكفاست
1: كيف انه جيمي الكونيات ابيرنتلي ذا بيرفكت مان
2: واو
0: ارجع اشبك لهم
2: دهلت فين فين دي
0: اشبك لهم جارا وين
1: بلا دولود اومت كينو الهبتايز وتشي الهمس تفلود ويكون على الكونيات هوزبي نايم جارا جارا دولودو
2: كويت
1: او مارت سيت تلا جارك شها جايين الكلي عندي شنايد لك عندي شنايد لك الكلي تلا سبيغا علي لونج ستوري شورت خول موت للزوجة الجيمي قلت أتم الفاميليا تياو دي وام they live happily ever after
0: شنو
2: أوغوري
0: أنا نمبر تال كونياتا تا وين شو زم الكونياتا
1: سيمون
0: تا سيمون أويك
2: شنا أويك أب كل دالود
0: وين هرج بلدير لن تشامبلو لا سوا
1: ده سيحة تقطني لن مريد دار ما نبروفاو
0: لا نا ينا أتن تشامبلو لب هاليسا لسيمون نسبر لتاق بادنا
2: عندك راجل
0: خافنا كورزي تايت لما من نمرة الستاتيون كورزي تشامبلو لا حفنا كورزيتا عندي دوار دان التليفون اتي دو شات هيدلا وين هيدلا اللي انت
1: هي وي وانا هيدلا هني سيمون
3: آو
1: بونجو اسمع ادين فوق الراديو او جيمي هدية
0: بونجو سيمون
3: بونجو جيمي
0: كما انت بالدحكة
1: ايزا
2: اسمع دالليل سيمون هي
0: سيمون هنا سمعت ليه لهم دبية دالليل
3: ايوه كم هات في اتير نحلو
0: حبي اجيري في اجين ذكرة تكون المستقصيات ما تسسس بيقان الخول ماش كنت ازات يك ما يمبورتاج
3: اجان ذكرة الهول ما كنت ايج فيدي ورأيت الريالي هفنا اللي كنت تنهرو شميات وحتني ننت اما مال فاميليا سيات
0: وكيف مورت مامي تايب مرايت
3: ايوه
2: وما جو وما جو
0: ما مستير مورنا تايب
3: ايوه اما نفس عندك شوختك ما كنت الهول ما كنت مخطو
0: بل عندي اختين اوهي كيف كنت افل عندي اختين
2: كمبلوتا
3: ما كنت ناف في الهول
0: دا امشي سينيا
2: اسمعني الكلب كين يون اصف الهول
1: كين امشي كلب
2: نقا
3: ده كلب ما كنش
0: ما كنت داك فاين داك فاين نحن افل بيتها ملايب ما يمرش يعمل عليها
3: ام بات شفين ام خط قطع اصدار هول ما
0: يدس بياجيني سم اما زوجنا وكل لا شي جفيري
3: لكن ادنا رايس
0: كنا رايس
1: او
0: اجبتك البيت شاب هالس بيتش ما دي اتكش
3: لا اجبتنا هفنا وكل اثنين
0: لك حتى واو اتايا بس يا في جفيري وين الليلة لا تمر الدار يا في السبني
1: فوق الميدة تاليكل
0: يا في السبني يا
2: مين تهرو جايس
0: يا في السبني يا ممارو داي سيمون سيمون تسد غراتسي كبيره ينا يك كلش خول مهربيه اسمع كل زيت تاع الاخر بالخويه ايش كنت يوم نايرو
2: ارستا
3: ام بالهويه
0: اوكي
1: برافو
0: انت للشرطيه تاع طيب سيمون تسريدنا الكبار بونجو بوسيبل يا دالودو يا كوشبوك ديك اي ميك اك في
2: لونو
0: واو جراتسي كبيرة سيمون اي جنرال
3: تانك يو لي لك تانك يو لي انكم
0: انكم

0: Somber Homewrecker كيف يا بصدس عالنص فلسة ثلاثة في الأوضة بونجو كبيرة جيمي لارا وينا ونك on Bay Breakfast في 21 grad تمبراتورة مبارا اللوم 13 أكتوبر نسبرا لساك لكم البيدو تال جورناتا طيبة كيف سا ستنبحنا اتن هوسين حط لذا كافي ماريا سانتس مدى الأوضة
1: هفنا
2: يلا دفوق لول بيهت عادو انجاتسا تسا جيم
0: ايس كوفي
2: ايس كوفي بلاسين
3: ما كيف ما تشور بوش يا عدنا ما سشن
2: فهم شجي ما شادو بلستسوي انا لك نشرب لفاريه تونك الكل متى يكون يهرق حفنا يبزان نبزان اسمه تخلي سكين
3: ملا
0: يعني اكثر كم كوني اكثر هو جوش
2: نبزا فيرا نبزا
0: افتدي له ما تقول ان الجيم اب هلسا انا سفيده كبيره اديا
3: ايفا
2: ايوه
3: انا البره جيمي فيمنت ده الاستوديو قابلنا حفنا قابلنا سبيتشر ات اوت اي
2: باك ستوري البره وصلنا للاستوديو في لودو ونرى الكاروسه جيمي باركياتها في البيب وداك فيسر لكني لو او حفنا مش كني في بارك
3: انت لو مش كنت لو لو
0: بس انا مش فداك توم تو اوماس فداوني قالوا لي
3: مش حدنا الاوبورتونيتا بيش فورسي تفكيف تبدا زمنا امالينو تكون او كمي
0: وناس الكوارتا ابل
3: وملينا اللوم
0: اللو مرناشيلنا اللو
3: مرناشيلنا
0: وحيرنا شي اللي صلنا الجيم مسغور
2: وصل 17 المينوتا ابل
0: واو
3: اميزنج 17 عطلك الهين
0: اتشيتا تالادا باش نرى شنو جاي الويتشي
2: ايوا قال لك تحسب شي حاجه سبوس اللي كنا نعملو كاستيك
0: اكو لما اسا اللي كنا نعمل يا كنا نعمل الجيمه كلها في ذاك الكاس اكو تدوتو نرجع
2: اما كنت مسيا واحده ام باش نعملو
0: لا ام بات كنت
3: لفه كنت
2: لفه
0: الجيمه هي هاني جي كوارتا قبل
2: طيب
0: وبريفيربلمنت نزوم والدي ام سو واش اكسو بوست
3: يا واش اكسو بوست
0: ماينا بارس ليبرا بنيدم ام في شاندير اميتشر او فيرا مش بروفيشنالي ام تسكانتا يو تسكانتا ام ريتنسل بنيدم دا شي نكتار راسي فوق
2: هالبونت
0: يس انكم لو ميكتار بونجو

كميسة بيخة ديني الديسكا. واو فيرا تجبني نخسب واحدة من الديسكي اللي بقوا يجبوني دي واحدة من دوك اللي سمايتا كامل ضربة تاع Imagine Dragons Believer فوق بي شانيلا ونكو جيري كنا مديسكا يك اللي كيف تسمخها اوتوماتيكامنت تتفك في ميموريا سبيها دين كينت ديك الديسكا اللي تفكرني في فياتش لي تايلانديا ضربة منهم و إيه كانت الديسكا كانت هذا كم تهرج ونفتكر كانت واحدة من الفavorites تياي ذاك التيب اللي كان ناشي تلتسياد باس رايد نسمعها ونربيت كنت تجربني من سمسو ما أوفيا لسمعت أكثر من دربة بالفورس اللي تكون ديسكا اللي توجبك أنا بقى ودينا للسماخ هانتريكس